الدامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.